0: اما تخلص سيبه وروح على التاني. انا في كمان واحد لسه. وما شدوا الشد، شدوا الشد وخلص. مهري من نزوم هو. الو اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ لا
1: لا كان هو كل
0: طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف اروح للطاقه
0: صبره. عادي بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه
1: بص بضربه اول يوم.
0: طبعا الكل اليوم، هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكل المراحل الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لك كتير كان هو كويس وهو مسكنه عايشه
0: طبعا عايشه. صح كلامك. الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما
3: يفكرش؟ لا من قلت له صب ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبنى او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا، هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص.

0: بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
1: انت ما قلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
1: مسقع مش قادرين.
0: همش.
1: ظلك حط ايديك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدي اشوف. لو حد يسألك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله، لا ان شاء الله بالضرب نوصل بالسلامة. شايفة؟ ماشي؟ يا شطورة حبيبتي. نجهز الأمور كلش إن شاء الله يا حبيبي. تعال اطلع هذا بس شوية محمد. مسامير حطوا معنا إيش في رجلكم.
2: لما قالت كلمتني قالت لي انا دمو قبل عند قلطة الزهرة. المهم قلطة الواد.
3: طيب ماشي يعني بقوا قبل
2: يعني المفروض هجيت البنات المفروض تبدا وصول على وصول. يعني بيجي بس بدناش يبعدتوه.
3: انت بالله تطلع عديلة، عديلة جايب معنا عكيز.
2: بتعرف اه.
3: محمد مرشاد يسيب ابني.
4: خلص يسيب امه.
3: مرشاد يسيب جوز خالته عديلة. كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم.
0: عاد اختك الشمت يلا. محمد يلا يا امه. يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا يا عائشه. قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري. والله خفيفه. هاي هاي. اعطيني انا خفيفه. الكيس الدين. منا ورا كتاب ورا ظهري يا امه ورا ظهري. لابسيني يا منا يلا. يلا. الايد هاي.
5: عمود ضاعبك جابت لك يلا
0: علي يلا يما امشي وانت ساكت يلا
5: ايش اسوي ولا دور علي
0: يلا يلا هات ايدك يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا امسك ايد منا امسك ايد مش انا في صخور الاسفلت مكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش وش يلا منا اوعى هذه بتو منك هاي اطلع
6: مش ساعه مش راضيه بتسكت لي
0: خليها خليها شمال ويمين خليها تعالي هان جنبي لحسن ضيع نروح سلمين يلا تقع منا

0: من هنا يا اخي مساكه مش هتعرف تطلع من هنا. اطلع من هنا ما يطلع البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال يا رب. يا رب تسمع الجوال وترد.
1: بقرين هي؟
0: برين هي بنتي هاي في الماء. انا عارف متاكد وصلت هذه هان. بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليكي فاتحه الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
2: يا الله
0: بس يلقط الخط كم مره زغر روحي. مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كان عند الواد قبل ساعه وشويه. وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير وقلط وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ليه المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟
3: سلامتكم ابو محمد.
0: سلامات
3: رجعت الحبايب يا رب.
0: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرته كمان قالت اطول مش شايفهم انا. هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول لهم بقول خطكم مشغول.
4: وشي انا مش قادره حسوف في الطريق انا امل امل كهدت اكتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض
5: خلاص لبس الشنطه البس الشنطه قدامك
4: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
6: معرفش
4: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا
6: ايش اللي قدام انا
4: طيب خذ لي هذه انت قدام هذه هدتني هذه مش قادره
6: لبسني اياها وانا بلبس لك قدام يا امي انا
5: يلا خلاص
4: قول يا رب يا
7: امي
4: محمد اه يا اختي اضحكي بيطلع لك البسيه ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها تفضلي شو لولين يربطها
5: عبد يلا تعال
4: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هنا شوي
6: بس يلا خلاص
4: يلا قومو يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معايا امشي
0: الله يرضى عليك وين امك؟
8: صرخت
0: طيب طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله بنلاقيهم ان شاء الله بنلاقيهم ان شاء الله بنلاقيهم
8: صعب
0: لان انا مش كثير قلت لك بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان شاء الله بيجوا هذول تعومكم؟
8: في غراض غراض محمود
0: غراض مين؟
8: ايه غراض غراض
0: محمود هاي بير حسن
8: استنى استنى كاني شفت خالتي هيا

0: وين شفتيها يا بوين؟
1: شاعر ما عاملة أمل عراسها
0: شارف. اقف على التلة هان، اقف على التلة شو برك لقيتوهم يا ابو التلة. اقف اقف على التلة. ايش يا ناصر؟
2: وين ابو محمد؟
0: هيا ابراهيم
2: طمنا عنك
3: حبيب القلب.
0: الله يرضى عليك، كيف حالك؟
3: والله انك غالي.
0: الله يحفظك.
3: الله يحفظك يا رب.
0: يا رب الله يرضى عليك.
3: والله الواحد مشتاق لك كثير.
0: الله يرضى عليك.
3: نعم الاخ، نعم الصديق، نعم القائد. والله
0: الله يرضى عليك.
3: الله يحفظك.
0: ولابد
2: ايش
3: الحمد لله على السلامه وربنا.
0: لا والله بس ناصر وصل اخته بس برضه لحتى بس انا وديين قاعدين.
2: اشوف هذا ابنك.
0: هذا ناصر.
2: خلي لك يا رب. الله يحفظ لك اياه.
0: الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحفظكم.
2: اي حاجه احنا بالامر.
0: الله يرضى عليك.
2: الله يسعدك يا رب.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
4: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
0: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غدا. انا
4: فهمتش هي كويس.
0: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 شارع 10.
4: انا قلت لها اقف هان خليني ادور على ابوك. والله
0: ايش يا ابو بين معك؟ ايش انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
1: لا ما قدرتش امشي بشويش.
0: انا جميل معه ومعاهم جميل.
1: لا جميل مش معاهم، احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلنا ماشيين لحالنا.
0: محمود انت قف هان عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع للنهايه. اقف شو اقف. كاتب هان يا ولد امك. يلا منين هذا الاوضاع؟ بقول لك عشان يلاقوه.

0: طول. اي نانا تانا تانا والله غير النصر والله ثواني واصلين يلا ان شاء الله معي الحمد لله سنه ونص تهجير وتعب يلا يلا يلا تانا تانا تانا يا رب الحمد لله وفي طيارات في الجو فوق الزنانات لا لا معه سيارة وينه والله انا اعمل له احلى سلام صبركم عليا وين وين مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشر
0: والله مؤمن والله مؤمن

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب.
1: وتا ما عنديش حد يمشي معايا.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلتي هيا.
0: وين هم بقى؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيتش.
0: الله يعطيكم العافية. أنا عبودة. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
3: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا يلا هات الشيلان هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايا
4: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك
3: منا
0: لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد ملعب الوحده حنمشي فيش سياره ثاني بالمره
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
5: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
3: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع الجوال من جيبتي يا طوقه جبت تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رن ضلك رن يا ابا فيش ساعة أغنية بدنا تقعد يا ابا أمولة تشوف سيدك
3: والله هنا متذكر ست معبر
0: ستك معمر الله يرحمه
6: يبا ودينا قبل ست وعم
0: هذه الدار حلوة هذه حلوة من وين حلوة مكسرة كسفوها اليهود يلا هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يابا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش رسال يا اخو فيش رسال بالمره اشتغل معك ولا لسه؟ أمانة هم ادوك إياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا استنى الباص؟
6: استنى الباص.
3: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
3: لا نستنى الباص مش تدري.
0: المشوار مش هذي يصير مع الباص. يلا. يلا.
6: I'm gonna go to the

بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن. فعليا ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.